0: على ده. اشتبت
1: شوف لي عاملين الكاريكاتورة
2: يا انتر ابو يكتسن
0: عاوز ما كتسن عايز كتسن برامون شنو باسينو.